0: riw kamikal riw kohol. Siblachnim, kabantakik chnak uwa, rumalche, shukutsir shuk riare. Riuh, kukolotah na rumal riw kasleman. Eman shuwit wari. Shaninim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaw shel Jesus Cristo. Che rumal rech riare, kamikri, shukutsir shuk ri Dios. Rumal kuwa wari. Che rumal shahun winak. Rimakashpe pari uwa chuleo, el rumal rimakashpe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpechkih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Aretakchi, mahak ori pishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun pishap. Katekut, Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare che uachpal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, we rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari chuachweri. Riusipanik ri Dios, eri kachakoh rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo, ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, ri chakoh, mahetari ejejas, ri kuk amulok ri umak shahun winak. Ri katoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, ri katbal tzihpuwi, ri uchak ri sipanik. Aretak chiko sibalak tak makah kuyari risuk il. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uchagoh risuk il. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishap, arech kikyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Hasku kakabih nari. La rakawshik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarek risipanek. Mangheritah. Wishkam rikmak ri uh. La kuh kanah nak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhek ori kakaslemal ri, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, Kehas riu kami kalare, shukuheri uh, kag astag na kawuch ri heri, hachariare shkastahuwuch. Uts uj obik shkabano, shirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri, shirech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uh, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, shirihun cheshkamek, Mangkot chiri chusheri makah. Weri uh, shukkam ruk ri Kristo. Ri uh, kakakuho cheri uk aslik rukriare. Iketam che are takchi ri Kristo shik astahu wach chikishol ri kam naqib. Riare mankakam tchi humul ri. Kamikri, ri kamikal mankota chi uko winem puiriare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomakba. Chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik. Cheshish salih chiri kamikaluluk. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chi chusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chi chusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik. Mankuk makunta chiri, riish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish, ish pataninel ri, chrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik risuk ir, shanemal tio chrechri Dios, riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamikre, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech rimakah, shane ish pataninel rech risukil. Ri im, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jekas pataninel rech rimansukiltah. Erech ri mang utztah. Echaz shishopanik pari mang utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan chrech ri sukil. Arech ish tioshlach taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish pataninel rech ri makah. Ri ish, mang ishimatal taq chuwach ri sukil. Khastak ku iwach shiya o. Shuk ri khastak uwach chiri ishiban ish. E kamikri, ri ish, kishk ish rech wari. Rumal rech, cherno helweri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, mang ish pataninel terech rimakah. Shane ish pataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, erno helweri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal, eri utok balil riusipanik ri Dios. Areri hunalika lach aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Are takchi riare kaslik na chori uwa chuleu katekut wekakamu bi riachi shasman shimitalik tachi uwa chri ruk ri rachahil chori bishap are takchi kaslik na ri rachahil weri huni shokri kukuli ruk hun chikachi nimlak kamakunri katekuri wekakamu bi ri rachahil shokuhe man shimitalik tachik kanahkan chuwa chri bishap Riare, mangak makunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwach ri bishap, rumal riubakil ri Kristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam naqib, arech riuch, kuhwachin chech ri Dios. Katek uri, aretak chiri uch kopari tzel bakilal, ri rayibal tak makah che shuk asuh ri pishap, شبان چقچ ریوخ چه شخواچین چرچ ری کمیکال کمیک ری ریوخ من اوخ کتا چی پا او قب ری پیشاب رومان ریچ چه ریوخ شخکم چوچ ری خستق چه او خوشیمم کنق آره چاره کخ پتنخیک چی روک خونکاگ خوش لابال ایمان کخ پتنخیک تا چی روک ریوخیر چی بانیک خسکو که قبیغ ناری لکه قبیغ ری چیاره مکاخ ری پیشاب من خیط داری کده کود ریین شین ویتا ماخ ری ماک شوی رومال ری پیشاب ریین من کود نورایی بال ری کوکوخیک ویتا ما شوبیغ ری پیشاب وری
1: مرایی خواچ ری مناویچ تخ
0: کده کود رومال ری پیشاب ری ماک شوبان چویچ ریین اریچ سیبلخ کن رایی خواچ ری من ویچ تخ اریچ تی تک کن آو شنه ویتا ما تک آری پیشاب شس کمینک ری مکاخ خینکوت ریو خیرکنق منکوت ری بیشاب کت اکوت اری تقچی شپی ری بیشاب ری مکاخ شکوخی اوک اسلمال اری این شین کمیک اری بیشاب ریچ ریک اسلمال شینو کمو بیک پاری کمیکال رومال ریچ چه ری مکاخ روک ری بیشاب شبان چوچ ری این چه کوخی سیبلخ نورایی بل چریچ ری منگوچ تا یاری وا شینو کمیساخ ری این شخی کوری تیوش لخ ری پیشاب ای تیوش لخ ری تقنیک سیب لخ سوک ای سیب لخ اوت کده گوری لگو کمو لق کمیکال چویچ این هون خاصو وچ چه اوت من خیط داری شانیاره ری مکاخ آریچ که قلخانیک چه قس مکاخ شکو خون خاصو وچ چه اوت آریچ کو یاری کمیکال چویچ آریچ ری مکاخ کبن رو نخیل ری او کوین شاس رومال ری پیشاب رومال ریچ چه ری اوخ قتام چه اشلابال ری پیشاب کده کود ری این کوپا نو باقیل اری نو باقیل کوپا ری او کوینم ری مکاخ خینا کود ری خستا قووچ چه ری این کم بنو من کن چوب تاو بیال رومال ریچ چه من کم بنتخ ری خاصو وچ چه ری این کم واخ کم بنو کده کود اری کم من ری خستا قووچ چه کم ویت سلاح وچ کده کود ری ویری این کم من ری خستا چه ری این من کن وقتا کن بنو ری این کن کمو قب شاسخری خچا کوکوتو ری پیشاب چه اوچ ری پیشاب قستیخ نکود من این تخ کن بنو ری چل تخ خستق شانی آره ری مکاخ کبنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ری اوچیل وک این کن بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کن کوینی کن واخ ری اوچیل کتکود من کن کوین تخ کن بنو رومال ریچ چری این من کی من تری اوچیل چری کواخ کم بنو یاره نی کم بن ری ایچیل چری این من کی نواخ تخ کم بنو کده کوری ویری این کی من ری خستق چری این من کی نواخ تخ کم بنو من این تخ کم بنو ری خستق شانی یاره ری مکاخ چه خیقل وک ری این ری این کی نرق هم پیشاب چه کتقن چویچ اری تخ چری این کی نواخ کم من ری اوچیل شوی ری ایچیل کو کتری چونوچ ری این رومان ریچ چری این نیم کن ویل وی ریو پیشاب ری دیوز ری شاسک اوی پاری وینق کده کود کن ویل خون چک پیشاب پانو قب وقن چک چوخین روک ری پیشاب ریچ رینو چو مانک اکنو یوتو روک ری پیشاب ریچ ری مکا چک او پانو قب وقن کاش ویچ ری این چه این وینق خاچین کنو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکنو کمو بی پاری کمیکال مال تیوش بار چریچ ری دیوز رومال ری خیسوس کریستو که خوشیل کده کوری شاس اینوی رومال ری نو چومانیک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوز کده کوری پاری نو باقیل کم پتنیخ ری او پیشاب ری مکاخ رومانوس کپیتولو 8 کده کوری کمیک ری منکوتا چی خون قطوخ چیخ پا کیوی ری اک اوپا ری کریستو خیسوس ری پیشاب ریچ ری اوشلا باشیل چه کو یاریک اصلی مال پاری کریستو خیسوس چه تو کی رو پاری او پیشاب ری مکاخ ای پاری او پیشاب ری کمیکال رومال ریچ چه ری خستا قووچ چه من ککوین تا ری پیشاب چه شرومال ری باقیلال ری دیوز اری تک چه شو تا قلق ری او کهول ری او کهول ری روک خون باقیلال خیری خاص ری قباقیلال ری اوخ ای چوشه ری مکاخ شو من خون قطوخ چیخ پوی ری مکاخ چه سپاری باقیلال آرچ ریو تقنیک ری پیشاب کبان تخیق پاکوی ری اوخ کده کوری آرچ ری خستق چه کبنو منگارید کنی منگ شريشري بقيلال شانياري كنيمان شريشري وشلابشيل رومان ريج شري وينق شكوري كيك أسلمان شو شري بقيلال أريك كاخري خستق شريش ري بقيلال كاتيكوت ري وينق شيك أو شو شري وشلابشيل أريك كاخري خستق شريشري وشلابشيل رومان ريج شري أورايبال ري بقيلال أريري كاميكال كاتيكوت ري أورايبال ري وشلابشيل أريريك أسلمال أريوتيل رومان ريج شري أورايبال ري بقيلال كوكول الله ووش ري ديوس مانكا كانخت كان شو شري وبيشاب ري ديوس إشقوخي مانكا كوينت شريج كاتيكوري ريوينق شيك أوبا ري بقيلال مانكا كوينت ري شي إيوتس كيكي بانشو وش ري ديوس ريش مان إشكوت باري بقيلال شاني إشكو باري وشلابشيل رومان ريج شري وشلابشيل ريج ري ديوس كورا چوش إيوك ريش هاچين ري مانكوت ري وشلابشيل ريج ري كريستو روك رياري مان ريج تري كريستو كاتيكوت وري كريستو كو إيوك ريش كني باقا ميناق شري بقيل رومان ري مكاح روشلابشيل كوك أسلمال رومان ري سوكيل كاتيكوري وري وشلابشيل ريج رياري ريشوك أستخيساخ ووشري خيسوس چكيشور ري اكام نقيب كوري رچوشي ووك ريش شبوخي كويا ناري ريك أسلمال شريش ري إباقيل چكو جوشي ري كاميكال رومان ري وشلابشيل ريك او رچوشي ووك ريش خينا كوري إيا چالشيك ري اوخ كو غاك آس كاتيكوت ريقاك آس منشوك تريق باقيل رومان ريش شيوه تخري ري اوخ رخاوشيك ناكوري چيكوخ أسلمانيك چوشيري باقيل رومال ريج چيري إيش ويكوريك أسلمان چوشيري باقيلال ري إيش كيشكم ناري كاتيكوت ويري وشلابشيل كوبانو چيككم ري وچاك ري إي باقيل ري إيش كويك أسلمان ري رومال ريج كنوخيل ري ويدق چي كي وصولي بساخ ري وشلابشيل ريج ري ديوس ري إياري إرالكوال ري ديوس كاتيكوري ري إيش من شکم تخون اشلبال چشی متلک اره چری ایش کش ساق چی خمول پری شی بریکیل ری ایش اره شکم خون اشلبشل ریچ خون الکولاشل رومال ریک ایتی سانک چشوبن چقیچ ری اوخ اروک وری ری اوخ کویا اوک قرق قچی ابا تاتشل ری تیوش لخ اشلبشل ری اره کوری قریب روک ری اشلبال اوخ ای کوکود چقوش ری اوخ شي أخرى الكوال ريديوس أخرى الكوال شيل إشو بوخي أخرى خيج إبانيل أخرى خيج إبانيل ريج ريديوس أخرى خيج إبانيل روك ري كريستو رومال ريج شري أخ كوخ كوخي باريك أش روك ري أري أري شري أخ كوري قاقيخيل روك ري أري رومال ريج شري إن كين جو مخ شي تقريك أش ريج ويكا مكري مانين تاري شووش ري قيخيل شي قالخن ناري كوك ري أخ رومال ريج چه رنوخيل ري ووچوليو ريجيم چه قلخينا ري ارالكوال ري ديوس وري ووچوليو شكوخي چوشيري ديمار منشراخت وري كاتيكوت رومال رياري چه شكوخ رياري بوي وري كاتيكوري وري روك ري ري يبال رياري شكوخي كريجيخ چه كتوتخيساشنا ري چووچ ري قيينق اريج كوكباري چوكو بيتخيم ريش ريكي قيخيل ريه الكوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام چه كتب باوي قيخري رونوخيل ريو وچو ليو كورقا قيخنا وشي ري خاچاري ليك وچ رياك عال كاتي كوري منشوي تاري وچو ليو شقوخي ري اوخ چه كوري نابيتق وچ ري وشلبشي القوك كاقاري قاچي باوك وش قانيما ايخ قيخ ريو كولتاخيم ريقا باقيل رومال ريج چه قيه ريقا كولو تاخيم ياري تقشي كقيل ريخاستق چه قيه من قيه تاچي ناكوري ويه كقيل خون خاسو واج چه قيه خاس كوري يشيك چينا كقبن چي خمول ري كاتيكوت اري تقشي كقيه ريخاس خون واج چه من كقيل تاخ روك چو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلابشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قطم تخص كقطع او اري تقشي ري اوخ اوز كوخ چاو روك ري ديوس كاتيكوت ري تيوش لخوش لبشل رياري kicau pakawi ruk siblah hok eh. Eriare cekeril takri kanima retam khasri urayi bal ritioshlah ushlab ashel. Eri ucawen pakiwi ri etioshlah takwinak khri khacha keril ridios. Katekuri ri uh ketam cekacin takri kikilo hok eh ruk kikush ridios. Ridios kcakun kuk parno helu tsil chkech eare. Arech kori utsil kuk riare cheke usik e khacha krah ri urayibal rumal rech cheri sheril oher kanok shokhe shukoh riare oher kanak arech cheri eare ehun uachibal ri ukohola rech riare arena beal chkech siblah ia charashik katekuri riare che shukoh oher kanok shokhe shusik e riare katekuri Rihachin shusikir, shukure, shuyari suk ilchkech. Eri eare, che shuyari suk ilchkech, shukure, shuyari kihilchkech. Katekuri, haskuri kimichinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri, hakulel. Riare, che manchutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohelt op chkechri uch. Hachin kebonong nari hun katbal tih pakiwiri eare. Che shusik ihri dios. Areri dios kuyo ouri sukil. Hachin kebonong nari hun katok tih. Areri Cristo Jesus che shkamek. Haskuk imbih. Riaresh kastahuwach. Kopari rikiakabri dios. Ekutat op pakiwiri uch. Haskuri. Kuhach na kawach rukri ulukok ebal ri Kristo. Lare takrik ash. Alare takri shibrikil. Lare ri okatanim. Lare takri wihar. Lare ri chanalik ih. Lare takrik ash kipechkik. Lare takri chich rechchok. Hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal ri at. Paranohel tak ih kuh kamisashik. Ri uch heri. Hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut. Paronohel takweri. Riuch kuchak anek. Rumal riare. Chekuhulo kokeh. Genakut. Riin utskinchomanek. Wetam cheri kamikal. Rik aslemal. Riangelip. Ritak ahawibal. Rikamik. Richwek. Ritak chokabalil. Riachsik. Rikim. Onhunchik hasuach. Mankakowintari. Kuhach kawach shruk riolok ebal ri Dios, shishuk alejesah rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo. Riin mang imbanal tzihtah. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ri Dios lakush labashel. Kuhun siblak bis, ehunim lak kesh pari wanima. Rumal rech, shiriin kingwak cheshas in. Ingan atema, ing tasatal rukri Cristo, arech utz ekori ewachalal, ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal, ri each Israelita, ri eare, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil, ruk takri jabbalkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruk takri chinik banom, shokuhe rukri oher tak kimam, Ishasruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ir chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, eah Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut, rumal ri Isaac. Ri erihalil ko hunubi. Warikubih, mang earetar ri elkwal shel, arech ri bakilal. Eralkwal ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eralkwal ri tzih che hekebamu bishik. Arewatak ri utzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara, kohina hun ralri.
0: Katekut, nimchina chuwachwari. Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi. Chiare risak katat. Katekuri, aretakchi mahakril kiwach, Iare takchi man kibonom tari utsil onritsel. Arech kakalkhanikche tsokopatalik ri Dios are takchi kusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hunwinak, emang rumal tari uchakri winak. Shubichrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanik nari richakashel.
0: Hachakubichritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
0: Hasko kimbihnari, alcheman suktari Dios, manjetah, rumalrech sheriare kubichrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Riin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
0: Mangaretari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubichrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisah hawuk atri rinuchokab. Yarech nim kilitah wirinubi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri kut obisah wach hun winak ekukoh ri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, che kuya o kachokhen ruk ri Dios, ri hun hasu wach larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheche rishinabano, riach banal takboh, la mangareta rahau ri uleu, arech kuban ruk, che hun uts helik boh, On hungitzel boh kayek, genak ut, ri Dios aretak chiriare, shukalehisak ri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe parimang utstak, arech kukalehisak ri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohert si hulok, shusukumah rech nimlah ihil, ri uch che shukusik ih, Manchuita shisikinch kechri a judío. Shaneshokoje shisikinch kechri eman a judío tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are. Rihunche manutinimitah. Ekimbih nanu logri. Chechri hunche manu logtah. Ejawi rishbish wich kech. Riish manish nutinimitah. Kbish nari chivech. Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakejuchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kejalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi kie ushib kekolatahnari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushet utsubanik na kubanor y utsih puwiri uleu.
0: Ejekuri has shubih ri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot. Manchuyata kanjuni hach kech riuch. Riuch ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotag, cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuterenbeh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech cheman shikiech tapari kohonek, shaniare shikiech pari kichak. Shikipot ihkip chotak riapak paribe hachat ibatalik.
1: Riin kinkoh parisyon hunapak paribe ehun nimalakapak chik chek tzakanik katekut hachink kohon nari chrech riare mangkishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem rukli Dios areche riare Kekolotajek. Rumanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumanrech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumanrech cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isukil. Genakut, Rimoises shuts ibah puwiri utsuk ilri bishap. Chek irna kuluk pari bishap. Chekachin rikuban nari bishap. Kuk ohiri riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut. Riusuk il rikohonik kub ihwere.
1: Mabih bapare wanima. Hachink pakina richikah. Wa weri kubih. Arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan. Wa weri kubih. Arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol. Rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzir si balak nakah kovi chavech riat. Choriachi e pariawanima. Chataba.
0: Areri tzir rech rikohonik. Cheri uh kakya ubishik. Rumal rech. Cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios. Shuwal chisah owach riare. Shas chigishol riekam naqib. Riat katkolotah nare. Rumal rech. Cheri kohonik rik opari anima. Kukamu lokre risuk il. Eri tzir rech rikohonik. Chek ochori chi ah. Huk amulok rikolo tahin. Laman kubih tari, tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kish tari.
0: Katekuri, mankot halahok chikishol riya judío, eriya griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riya haushel, riare kukol tahnare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we manare na be kakata riare. E hasu tayik, riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tzih kakabano, we mangare na be uhtakomulok. Hacha kuya ubishikri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utzlach taktzich.
0: Katekut, mankonohel tak shikini maagri utzlach tzich, ruman rech shere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzich?
0: Chenakut, rikohonik kape ruman ri utzich rika yoobu bishikri tzich. Eri utzich rik yoobu bishikri tzich, kape ruman ri utzich ri Kristo. Katekuri, riingiman hunkotoh chiach, namashikitata ri eare,
1: Rikichabal shtatahik paranohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotoh chiach, laman shuchobta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomach nari, rumal hunchaman amaktah, riin kinyak nasi balach oyawal ri chrichun amakchik, chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, cheman shkitata chwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echekek ulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta o riutzihritz ibatalik buiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih buiri Israel.
1: Achaushel. Sheki kamisah ya asha latzich, shkitukich takrika kalbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekinki kamisah.
0: Katek uri, haskubih riutzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintes wukub mila chichab, cheman shkimech takib chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanachinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik ahchik, shkowirisashik rikanima, hachakubih riutsihrit ibatalik.
1: Ri Dios shuyachkesh humwarina kushlapal, ri eare mankota kiwokoch arechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate pawir ich kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal, epahun kolob. Arechke utsako, yarewa ritohbalkech. Chkeku marok rikiwokoch. Arech manke kaitak. Eronohel tak ich, shkik usbarik ich.
0: Katekuri, ri inkiman hunkot ochchi ah, ri eare, lakastik, shetsakik chori abak, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rik kan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, we are ri tsel binem shuban rik kan, Rishi ouri qino manch rech ri wachuleo. Ewe areri kitu qaril ri eare. Shi ouri qino manch kech ri mangea judiotag. Nimlak uts uts qatashik ri chkech ri eare. Katekuri. Ri inkim yechi wech ri ish che mang ish ea judiotag. Ri in apostol chkech ri mangea judiotag. Katekuri. Ri in nim king wilwi rinu chakri. Katekut. Are tak chiki mangwere, are sibalak king wiyeh, kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik el kuk, are chkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, chare tak chi, etasatal ri eare. Weri, hunutsir shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri, are tak chi, ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachah chikishol riekam nakib. ويتيوش ريئنا بيتاق واشينيك شقوخي خينا كوري كنوخي ريئنك أحشك ويتيوش لخطاق ريئ راب شقوخي خينا كوري ريوقاب تاق ريشي ويك أخوهو نوقاب ريشي شي قطو ما بنق ريئات شي أتو ليبو أتو خيوبال شي شتناجي كبوي ريو ليبو أريج ريئات كوكوخي أغوك ريوكيك الرينا بيو ليبو مانيم تاري كاويلا ويب Chua cerita ku kapri ce apenok, ongwen riat, areka wahnim kawilawip, mang attah rik ori urap awuk, are riurap atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma penok, are ciriin konukol palpuwiri ce. Henakut, ehun tak ukapri ce, e katoma penok, rumah rej, ce mangkotah kikohonik, riat, Areri akohonik kabanowik cheriat at kopuwiriche. Manimarsak ba awip, shanichashibih ba awip. Rumalrech, sheri Dios we manchutota kiwach rienabita kukapriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal eriuchukap royowal ri Dios. Riarek ouchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare, Awuk riat, we katkanak kampari utsilan. We mangkat kanak tekanok, syukuhe riat, katasa ponok ri, kategori, we ri eare, mangke kanak tekanok, she mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucean. Ri Dios siblak kou kowinim, she kiunak china humul puwiri ucean. Rumal rech, we riat, syatasa ponok chrech ri kas acean olivo, Eshatnakik puwiri hun utz olivo, che mangache altag, nimlak kinak ikchinari, rejetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumalrech cheri inman kingwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumalrech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish, nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, Ohun kaulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotag kiokna. Katekuri. Konohelri ri Israel ke koltagnare hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel. Kukiaknawiri mankohoniktag. Pariunik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richapalka wechri in kuk ri area. Aretak chikin kiaknawiri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslak tzik shiwach ri ish eikulel. Katekuri, ri eare, Elo ok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech aretak chi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshta ri utzih. Katekuri hachari ishoher mankishnimant chuwach ri Dios erikamikri ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech cheri eare mankshenimantah. Katekuri ri eare kamikri mankeni mangta rumal rech cheri ish sachatahik rimak are cheri eare chukuhe kamikri kasachatahik rikimak ri Dios chupano chikono hel riwinak mankeni mangta are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel nimlak taksiwan rech ri ukinomal ri unohibal eri retambal ri Dios mankuyatah ketashik ri upishab emank choptaht ube al ri ube
1: Rumal nakut, hachin shretama hunk ih uchomanik ri Dios, hachin riach pishpanel chrech riare, on hachinok ko ya omna pech rech riare, rech kuyari are, ritokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa riik astig, qiqilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewech ulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheri ish utski wilri ura yebal ri Dios ri utsilal ri utsrilik ri nimlak tsaat ubantahik pari ubiri sipanik ri shiyatak chiwech ri in kim ye chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim mi wilba iwip shuwiri ri rakawshik are nim chiwilawi iwip iwonohel Jeri hachari y cojonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Kojo juntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukujeri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ribakilal. Ukhitzakatil chkihujunal rienik achchik. Ri uch kojalahoch tak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech, eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawik. Mucho más tojibaluk ashel. Riareche que taknik, utzbach taknok. Rihunche que tokobisan uwach rimeba, chubanaba ruk sibalakiko temal. Riish, mag ohikebulu okibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eiwunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik achiwach riish. Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ri Dios ronohel takih. Kas utsrilik chibnari rakhaushik chikech ri etioshlach takwinak, chibna utslach kikulashik rienik achchik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot ba kuk rike kikotek, chishok ba kuk rike okik, chishnok ba chrech ri utzil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzarizahi wip, nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chech rihun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima rihastak che utz, Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. מבן איקטוך ציך, ישלוק עלך תקווה שלל, שיווייך שכפרי או יוואל, רומן רג' שצעיבה תליק.
1: אינרי כמבנו נרי עד בלציך, ראין כנתוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחו של.
0: כעתקות.
1: וכנו מקרי הכולל, צ'היה בר יווה, וריירק צ'כי חוצ'י, צ'היה בר ירוקיה. הרתח צ'יקה בן עד ורי, ככוכרי ריחק, בוויר יחולום.
0: צ'בנה בה צ'רי יצל מנקתו צ'ק תחריעת. כעתקות. צ'צ'קה בר יצל רוקרי וציל. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihunal konohel winak chikechrienim takwinak chek orikaklen. Roman rechman qotahun kowinem cheman petinak tchiruk ri Dios. Yare ri Dios shyo kowik. Rihun chikchohin ruk ri kowinem shukhe chohin ruk ri Dios. Katekuri rihachin takman keniman tchikechri yare kori ri qatokhtsih pakiwi. Rumal rech, che mankot shibri kilri chkiwachri akatal tzich are takchik kban riutzil. Shane are takchik kban ritzel. Riat, lakawak manka shibik tawib, chuwachri kowinem, chabanaba riutzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak takchik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kukam riabe. Katekut, cha shibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare, manshak telok kori chich rech chok bukab. Shakhe kuri ridios kuban riqat baltzik, iku kakhisak wach rikhun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikhun gwinak kinimanek, manshuwita rumal rishiprikil, chwach riqat baltzik, shane shokukhe rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzik. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuwich benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik, חצ'או לוקוק אשיק, אבי בריאת כבנו.
0: רי לוקוק אבל כאושמן כבנטרי יצל צ'ש רי חונצ'יק. רי צעת בשברי רי לוקוק אבל כאוש. רי אישיו אתם חסטקריק איך וכסליק כוי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך וכסטחיק. כמקרי רי קולות אחים נקח כאוי צ'ינה צ'וש רי חונק איך ארי תקצ'י שחק אמרי כהוניק. ככיס רי עקב. בתינך שיהו לא קריק איך, שיהיה בקנק ריוצ'ק ריק אגומל, אצ'קקוכו בה חונצייק רצ' סכיל. חצ'יישקו בק איך, שכוכי ריק אסלמל פריוציל, מסיפוכי סכי פעם פתק ריוואים, משקבריק, משמקון רוק אישו קצ'י, משוכניק, או משאצ' אישו מניק, ששצייק אינוק רוק ריחו של חסוס קריסטו, אמשפיסון רוק ריאי בקיל, שרצ'וב ענק תקרי ורייניק. רומנוס קפיטולו 14. ריחום וינק שתוקר פרי וכהוניק, וצוק על השק שיבנה, מכוללך תקרי וצ'ומניק. הונקו צ'ומח צ'ק כהוניק כותיך רונוכל כי ווצ'רי כתי חווק, כתי קורי, ריתוקר וינק שווי כותיך ריצ'ח. ריחום צ'ק כוויק, מרצלך ווצ'חון צ'מן כוותך. ריחון שרי מנקוואטח מובן בה עד אוכציך פווי ריחון שקוואק. רידיוס וצוקולה שקובנום ריארה. עד חשין ריאת הרצ' קבן עד אוכציך פווי חונך פטנינל רצ' חונצ'ק. וכתקיק וכתקיק שווי ררחאו כאו רצ' שרצ'. קטגורי כתקירי רומל רצ' שרי חושל כקווין רי כויירי וצ'וקב. بيك أهون وينق نيم كلوي خونق إيخ شواج شواج تقرينيك أخشك إيخ خونشك وينق كوشوماخ چه خونام رنوخيل تقريق إيخ شايباكان كنوخيل ري وينق باري كيشومانيك رياري چه نيم كريل واج ريق إيخ وريج واج ريخوشيل كوبانوي رياري چه كيوائيك وريج واج ريخوشيل كوبانوي رومان ريج چه كمالتيوشين چريج ريديوز كاتيكوري ريخون چه منكو أتاخ وريج واج ريخوشيل كوبانوي كمالتيوشين چريج ريديوز رومان چه منك اتخون كأسل باريجوي منك اتخون ككم باريجوي وري اوخ كوري قك أسلمان كوك أسلمان چريج ري كريستو وري اوخ كوك كمك كوك كم باريا خوشيل شخي كوري كوك كأسك اون كوك كمك ري اوخ كو باريا خوشيل رومان ريج شري كريستو شكمك شكستخو وچ اريج ريالي كوشي كخوشيل چكيش يكا منقيب اچكيش ريك أسلك كاتي كوت آت خشين ريات أريج كابن قد أختيخ بويريا وشلال آت خشين ريات شكاتي لاهو وشريا وشلال ريوخ ونوخيل كوخ بينا ريج وشري وقد بالتيخ ريديوس رومال ريج شيتس إبا تاليك
1: رومال رينوك أسلمال كشاري أخوشيل رونوخيل أقناخ كوميخنا ريبشن وشريين رونوخيل أقاخ كويانا نيموك إيخ ريديوس
0: وريكو بيخ شكاخو خونال كوخو بنا ريج وشري ديوس مقابن قد أختيخ بقوي شقبيل تقيب أريني أوتسوب أنيك شقبناري قد أختيخ ري رخوشيك أريج منك قكوخ تخون خاص واج شواج ري قشلال ريج أوتاقيك ريين ويتام قاس ويتام باري أخوشيل خيسوس شي منك أتخوني تسيل خاص واج شويناك أري شواج ري خون شي كوچوماك شي تسيل ريوا قدكوت وي تسيل شواج رياري يتسيل ناك أري رومال ريج ويشار رومال خونغوا كش كما يويك رياوشلال ريات منكوت أولوكو قبالك أوش ما كميساخ رومال رياوا ريخونش رومال ريوتوقب ريا خوشيل شكام بوي رياري ميكوخ باري أوتس إيشومانيك شواج ري إيتسيل تيخ رومال ريج شري رخاوي بال ريديوس منكوت باري وا ومن ريوكيا شاني عريك أو باري سوكيل باري أوتسيل إي باري كيكو ديمال روك ريديوش لخوش لبشيل ريخون چه خريكو باتنيخ ري كريستو اوز چه وچ ري ديوز اي چه كي وچ ري ويناق اري چه قدر نبيخ ري خستق چه كو ياوري نيم لخو تيل ري اوز تق چو منيك چه اوز چه كيش كونو خيل ويناق ما تو كيخ ري وچاك ري ديوز شا روك خونوا رونو خيل وا قاس اوز كاتي كوري اي تيل ناك اوري اري تق چه كوا خون ويناق ويكو بنك اش چريش خون ويناق چك اوز كوا وري ويكايا كان ري ديخ إريا مخا إرونوخيل ري خستق وشري كبانوك شكتساق ريا وشلال رومال اون كتوقاريك رومال وري ريا كوخونيك ريات شكلو با شوشري ديوز وطس ريش ري وينق ري منكو بانت قد اختيخ بوي ري تقشي كوشوما خاص ري كوبنا كاتي كود ري خون شي روك كيب اوك اوش كوائك كو قد اختيخ بوي رومال ريش شي منكو بانت وري خي خاص ري وطس كوخونيك إرنوخيل ري خستق واج چه من بتينق تولق چه باري اوتس كوخونيك واوري شاس مكاخوي رومانوس كابيتولو 15 ري اوخ چه ري اوخ كوتق وينق رخوشيك كاقاق اولاخ ري كيتو قاريل ري مانيك اوتاخ اما قطسوكوخ ري خستق ريش ري قراجيبال چه قاخوخونال ري اوخ چه قبنا ري اوتسيل چه واج ري اخيل تقات اريج اوتس كوك اما اولوك رشريج ري خونجك رومال ريج چه ري كريستو منغاريد شو تسوكوخ ري اوراي بال رياري غاچاري تسيبا تاليك
1: ري يتل تقصيخ كيش ري اياري چك كيتلاخ اواج تساق چويخ ري اين
0: شاخي كوري رونوخيل ري شتسيباشيك وخير تسيخ كانق شتسيباشيك ريج قطيخوشيك ري اوخ اريج روك ري چوقاب اي روك ري كوبي سبال كوش كويا ري تسيبا تاليك چكيش كوكوخي باري قيبال عريت باري ديوس ريش ري چو قباليل ريش ري كوبي سبال كوش كبنو باچي ويش ري إيش چه كوخي خونام ري إرائي بال چي بال تقي ويب خاچاري كريستو خيسوس عريش ري إيش روك خونامي وانيما اي خونام روك إيشي نيم كي ويلوي ري ديوس ريو تاتشيل ري قاوشيل خيسوس كريستو اوتس او كولاشي كي ويب چي بنا خيخاس اوتس او كولاشي كري إيش شبن ري كريستو arech kipetik ri uqijil ri Dios. Ruman rech cheri in kimbir ri Cristo, xokikaj yuq kech ri eare. Che qatomu wi kikowil. Arech kuya uwech ruk ri saqlaj utzij ri Dios. Arech kibantajik ri tzij, che bimch kech ri eojertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judío taj.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ok, evaluco.